رغم اني نسينا يا رقله الوراني كلو ازن جامي غني غدقلو هاتي نريني بجل سجدو.